0: también.
1: ביותנו.
0: בס.
1: ביותנו בערבית.
0: خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريد
0: بيتينو بيتينو برهب بريد
1: شو رب تعود تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يجيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר شام بديف كامبينج شكادو لكم ג'ימי קרטר هو شومع عربي تبل لو مبينوتا كل كان ابليس